0: لتأكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة. وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دابنغا إن الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلا الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشات للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال، إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن لأنهم ضغيد ولأنهم سكري ولأنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية، رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة، وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي مجتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايد اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شمل توزيع رؤوس من الماعز لـ600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي ارتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارد دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس بنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
7: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم المرضي العالمي، والمصادف يوم 7/7 من كل عام. ونقول لهن النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ولادة الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جزورة في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين، وحفظت إرث إنساني تد جزوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. ووصل الرقم 7، ومن أين نبعث فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهل النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. فإذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. اهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجة والساد ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وانت وكل اهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
8: وهنا انا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد إنها مربوطة براديو دبنجة الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
7: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
8: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس وفي طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان، ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا، وهذا موجود في الأمور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين، فإنه العدد 7 له ميزته بين الأعداد، ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان وجبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير، فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرجد والداجو في دارفور آسف الثلاثة دل، وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
7: أستاذ مرغن الجشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية، وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو، خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة، وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
8: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان الأقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو، كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر ولا نقول المصريين طبعا في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية عندهم المصريين هناك النوبة المصريين عندهم المسألة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان ونحن هنا في السودان في هذا الإطار عملنا مركز وادي حلفة للفنون والآداب والتراث والدراسات العلمية لننطلق بعد هذا في الدراسات العلمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرغيث في النوبيين في دارفور هذا صحيح سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49 المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية فوافقت على هذا الأمر وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان برزت في السودان مسألة أنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية ونحن الآن نشتغل في اشتغلنا في الكيانات العربية قليلا ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو هذا طبعا جاء في السودان وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر وبنحاول أنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت أنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط إنما اللغات الأفريقية جميعها اللغة العربية مسيطرة على السودان والسودان أصلا كان مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45 رفض وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها ونحن نميل إلى هذه الدراسة
7: أستاذنا مرغن الديشاب وأنت لازلت تتحدث في راديو دبنجة عبر برامج الملفات السودانية برضو في التراث والثقافة النوبية المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة بالرجل في التاريخ والتراث النوبي فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
8: المرأة السودانية طبعا هي الأول المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا. وبتشوف أنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمسة كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمسة كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية. وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيقوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في في, في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين في من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن انه الجعليين كانوا في يوم من الايام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الاشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الاشياء اللي احنا بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في أن يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو أوصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع إلى القرن الرابع الميلادي.
7: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي، وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
8: في هذا السؤال نحن نعتقد أن المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانه الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من ناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة إنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس، وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد

0: الأمر قريبا إن شاء الله.
1: بهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان أن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا أن الإضراب في ولاية كسرى دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغط والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان ما بكون موجودة ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرفة. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبدالله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمئن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شمل توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقع الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعودوا على الوطن إن شاء الله، في وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون لهذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما أن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول. النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة. أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة ود مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب، بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل. بنعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هناك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل إنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين، بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما، رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجئوا إنه منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان، وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا إلى الساعة 11.
8: والحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وبلينا خلاص وخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله، يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاع أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النحل. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاة السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته، الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا، الحمد لله احنا نرجع نعيش تاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقة في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيرة. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرد درجة البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسأل الله انه يسمع شنو لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، بيتنا في 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقونا في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله، الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا المفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بإنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما بنقدر شنو ننوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصفه لكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده، نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحيل على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل، ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بالزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة ويجي مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة، واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب ارتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع، إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات بجانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو يوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام.

سن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الوباية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان أن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان، الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين، شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال، إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية، رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة، وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعدة تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعدة بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أنه المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله من أمس واليوم الوضع تمام ومطمئن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين معيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شمل توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامجنا
5: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. أبي نفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجارات النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
2: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة، وهل برأيك إنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد اللي تم توجيهها للاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
3: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكم، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، و تقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال أنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائي. وبرضو المتهم نفسه أنكر أنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسقة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيث الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدارة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدارة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
2: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
3: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن أنه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير أنه هذا الصلح لا ما في أي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
1: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة، لقاء خاص على راديو

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرتوه في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
7: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زياد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
6: كيف يتم ذلك؟
7: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
8: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
7: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والكماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
8: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وإنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذات كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
7: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الكوماسية. الكوماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وأمتها الدول

0: سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سما انتو في
0: بالنسبة لنا
1: انتو انتو في خطاب في
0: أكمل
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تنبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الوبائي تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في إنجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان ما بكون موجودة ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما إنه جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء السادس بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن الموسم الماضي. فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولايات النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبدالله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، ما سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريسة اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريسة، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقع الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كسرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون لهذه لجنة للمناصر وتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان. المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم. يعني المتهمين مدبري انقلاب 30 مليون والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول. النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن أن أن أن أن, أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة. أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل، ونعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هناك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدي منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إنه منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيره. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان، وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا إلى الساعة 11.
8: والحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين، ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية، ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده، وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاع أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاعة السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته، الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع، وبيجوا الحمد لله احنا نرجع نعيش تاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمي شنو لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحوي 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقونا في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا المشاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بأن ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو نوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصف عليكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحيل على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل، ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطايا وكايليك مرورا بمناطق جميز الأقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالا، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلق المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، ومنا أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجان بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فأريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
1: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
2: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
1: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا. لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات، يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
2: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيره. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة، إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في إنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم انه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العداله في بريطانيا او في المملكه المتحده ده بيشتغل بفكره الفعل والنتيجه، يعني اذا زول بث خطاب كراهيه باي شكل من الاشكال او دعا اي دعوه ولا يعني عرض الناس على حاجه اذا ما نتج عنها جريمه فعليه يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان، الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
2: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
1: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه، يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين، وانه يعني في ناس درجة تانية وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في اوروبا ينتشر برضو بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
2: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها. على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي، إكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفه من او مراحل او درجات مختلفه من الـ من درجات الرقابه على الكونتنت، او بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبه على رقابه المحتوى اللي بيتم نشره على المنصه. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حقت التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا، ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
2: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
1: ايوه
2: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي لحد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدل ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايفه، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيا عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرتها، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس، أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل، أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية، او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم فينا كيف تفهم، يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا، أو محامين من البرازيل، أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع، وكيف تم استخدامه، وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في إنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها إنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف، دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده، ده يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما ابتسوا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معاهم كيف؟
2: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي، ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن انه يحرضوا القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين بيعتبروا مجرمين، لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العادي ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو ويتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
2: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده ليرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت ذري يعني بسمها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخليها تكون عادية أو
1: تم تطبيعها يعني كده
2: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في اتجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد من ببساطة إنه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة. لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد دي أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
2: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش فيه، ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: de بنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب.
1: Let's go.
0: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
2: لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، يا لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، يا
0: هو الصوت الغادي من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنج راب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
3: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده، وبديت الراب. الراب أصلا هي خونا ظابط وخونا يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفها في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
3: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده، أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا، ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بتمرد بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بتمرد بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل به المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكسها للراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفت يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر الصعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيبحك والراب ما بليق بك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما ناقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام, بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده, يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنعين يقتنع تمام, وحسنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك, عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت, والناس اللي حولك دل ما تشتغل بيهم لأنه أصلا الناس اللي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهاية كده حينسوك وحيخطوك أو حيخطنوا بك ويقول لك أنت يمين عبد الرابر أو عبد الحاجة بالشكل ده, لكن أنت دار تحسن لأحلامك. حاجة الوحيدة إنه أنت ما تقف وإنه أنت ما تشتغل بالناس. فده نصيحتي للناس يعني. أنا عاجب دار أقول لك إنه نوع استسلام, استسلام نوع.
0: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي, على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
3: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافة وللقاء.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب. جديد وحصري.
1: فكن الليل ردم داق ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد, الخوزة كانت من حديد ما سقط اليوم دائم.

لك وان او اوان كيف ما او في اي مكان شفت النار ما جريت من الحار اخوك ود البلد من يوم الفيهم اتولد مكانتك دا بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد افكاركم كلها زي بعد السان خلاص رابطة ايدين مهنن ماسكة اخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص حركوا

0: ريب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ريب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للحين عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه نازي. والله ما عنده حتى بتاع موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا طفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما انه جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جانا ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي. بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبلوة. يا موصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي إيه انتتك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الوباء تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة. وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلا الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في إنجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية، رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة، وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرقي ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي مجتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين. واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شمل توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شيفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا.
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات، ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب توسعنا وقمنا أنه تكون هذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة، ولدينا سابقا محامي منتصر والآن هنالك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونس عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ضد القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاشل، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول، النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابك البيت فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ قيدي، يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات القيدية بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة. آخر استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم ولكنهم لن يخسروا شيئا فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل. بنعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدي منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إنه منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان. وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
8: ما الحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وبلينا خلاص وخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، لوطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية، ونمشي نشوف جيراننا وأهلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الدولية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النعم. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطن السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته، الحمد لله. ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع، وبيجوا الحمد لله احنا نرجع نعيش ثاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال سنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرد درجات البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمعنا، لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم ابو القاسم ادريس عبد الله، امضيت نحو 3 أعوام داخل اوغندا، وصباح بعد يوم غد ان شاء الله اعود الى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا بفضل سفاره السودان بجمهوريه اوغندا، اشكر جهاز الامن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحله، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني ان اشكر اللجنه على تنظيم وتسهيل اجراءات العوده، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا المفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بأنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم، وقدر ما نشكرهم ما بنقدر شنو ننوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصفه لكم. وعداك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعداك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحل على مستوى ولاية جنوب دارفور، عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات الولاية، رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل، ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك، مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة، واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب ارتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارث دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

00312080070470. راديو دافانغا منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
2: مرحب بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
1: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
2: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
1: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا. لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة، ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
2: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة، إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص اتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في إنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم انه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا او في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني اذا زول بث خطاب كراهية باي شكل من الاشكال او دعا اي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة اذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم أو لا يدان، الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
2: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة في إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
1: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه، يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين، وانه يعني في ناس درجة تانية وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في اوروبا ينتشر برضو بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
2: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها. على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي، إكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفه من او مراحل او درجات مختلفه من من درجات الرقابه على الكونتنت، او بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبه على رقابه المحتوى اللي بيتم نشره على المنصه. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حقت حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدورها تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
2: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
1: ايوه
2: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناه اللي اتنشرت فيها او الوسيله اللي اتنشرت فيها، الاشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيره جدا للتحقق من انه المسائل دي كلها حقيقيه وموثقه. الكويس انه في موضوع السودان للامانه انه الاشخاص بيظهروا بصورهم، اغلب الاشخاص بيظهروا بصورهم وباماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في اماكن عامه في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعيه. اعتقد ده قلل الفكره حقت انه اصلا يكون في مشكله. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمه في صعوبات متعلقه على سبيل المثال بمساله العربي السوداني. يعني الان في فرنسا تحديدا، وانا قلت قبل انه التقاضي اسهل نوعا ما من باقي الاماكن اللي لحد الان نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهيه. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدل ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايفه، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيه عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرتها، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس، أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل، أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية، او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا، أو محامين من البرازيل، أو محامين من أماكن أخرى، عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع، وكيف تم استخدامه، وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقه جدا، وفي وسائل حق التحليل اخرى بتقدر تساهم في انه الماده دي تم نشرها كيف. دي حاجه بسيطه جدا اعتقد في مساله الوصول فيها للحقيقه. يعني
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده، ده يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما ابتسوا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معهم كيف؟
2: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما في ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية التعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي، ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا إنه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجة واحدة، إنه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن إنه يحاربوا ضد القبائل ويتهمون بأنهم هم أقل يعني عرقا ولا كذا، أو يتهمون إنهم هم مثلا مع طرف من أطراف الحرب. فأنا أعتقد ده نفسه في الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين بيعتبروا مجرمين، لأنه التحريض على القتل في كل الأماكن كمان مجرم.
1: نعم نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بالـ بالعالم الديجيتال ده، يعني اللي عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
2: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودانية من رئيس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط عليه على زرار الثلاثة الموجودة، وإنه أبلغ عن محتوى بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجي كرت. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي اللي قدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن بقت very يعني بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخليها تكون عادية أو يستانسوا.
1: تم تطبيعها يعني كده
2: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في اتجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد من ببساطة إنه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة. لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد دي أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
2: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديره مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: de بنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب. ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
1: لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب.
0: هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
2: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث أساس كده، وبديت الراب أصلا هي خونة ظابط وخونة يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفة في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها واتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
2: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا، ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بعد مرات بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بعد مرات بتكلم عن لوف، يعني أغاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكس الراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة ده أنا بحس بالسعادة. أكتر صعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت مو بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما أنا أقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام, بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده, يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة والشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنين يقتنع تمام, وحس أنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك, عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت, والناس اللي حولك دل ما تشتغل بيهم لأنه أصلا الناس دي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهاية كده حينسوك وحيخطوك أو حيختنوا بك يقول لك أنت يمين عبد الرابر أو عبد الحاج بالشكل ده, لكن أنت دار تحسن لأحلامك حاجة الوحيدة إنه أنت ما تقف وإنه أنت ما تشتغل بالناس. فده نصيحة للناس يعني. أنا عاجب داري أقول لك إنه نوع استسلام نوع.
0: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي, على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
2: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافة وللقاء.
0: وجميلة الأغنيات من دبنك راب جديد وحصري.
3: فكن الليل ردم داقي ختم قل هو نجم عزين دماغي كان بعيد الخوزة كانت من حديد ما سقط اليوم دقيق.

كان في الشفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيل رؤيت ولد مكانتك داع بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد أفكاركم كلها زي بعض حسان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص حركوا

0: ريب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ريب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج عندنا قرابة 4 مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. قرابة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتان مويا ما عنده، يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن، لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بتدوره لفترة شهر شهرين ماشي معه، يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين؟ يعني برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك، يعني العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتاع حبل، يعني بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني، يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال غاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوه جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلاً
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين

0: إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحس القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم للقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة. وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دابنغا إن الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلا الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشات للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن لأنهم ضغيد ولأنهم سكري ولأنهم هناك، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية، رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا إن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة، وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي مجتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قولوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل 600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10/7/2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شيفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا.
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، في وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا انه تكون هذه لجنه للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائره. ولدينا سابقا محامي منتصر والان هنالك عدد من المحامين في السجون، ويبدو انه الان الاجهزه العدليه عادت الى عادتها القديمه بطريقه أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئه والتجنيد للاطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليش البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ضد القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو الآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول، النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي، يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن, أن, أن, أن, أن, أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور، صرف المستحقات المالية والمدخرات، إنصاف العاملين بقطاع التعليم، الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين، شملت جميع المحليات 11 محلية، مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث، والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى، رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين، وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة، أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين، والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا، فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن، مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب، على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين، خاصة في المرحلة الثانوية، مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين، وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل، ونعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة، وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر تفكير بيجعل الدولة بدل إنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدي منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار، وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إنه منازلهم هذه القوات قامت بهدمها. والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي السيطرة على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها. وده تمييز عنصري، المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان، وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11،
8: والحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وبلينا خلاص اتخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، في وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله، يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زيه كده ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعة الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده، وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الدولية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاع أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاة السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته الحمد لله. ده أول نقاط بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا الحمد لله إحنا نرجع نعيش تاني أهل وكذا. ما تعرف حقيقة في خلال سنتين الواحد فقد الأهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيرة. يعني البيت أحد الأخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى درجة البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسأل الله أنه يسمسنا لو في عمر كل شيء برجع إن شاء الله.
13: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحو 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عادي عمر محمد، من الناس العايدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا المفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير يعني ما سهل بإنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا يعني إحنا نشكرهم، وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو ننوفيهم حقهم يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوية حقيقة فرح لا يوصف يعني، فرح شديد ما بقدر أوصفه لكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحل على مستوى ولاية جنوب دارفور، عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحل والصواني والنزل في 3 اتجاهات في محلية كاس. لدينا 3 مرحلة رئيسيات. هذه المراحل تم قفل جزء منها، وتم استقلال الصواني والمراحل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، جلسنا مع الإخوة المزارعين، جلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك، مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالا، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا. والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة، واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب ارتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، أتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكور. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

وإذا متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة

0: حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الحلقة دي في الميزان حلقة خاصة وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجة، لكن المرة دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شوية. الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية ومتابعة الانتهاكات. مرحب بك في برنامج في الميزان.
1: مرحب بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
0: طيب حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
1: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
0: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا. لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات، يعني اذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجه ولا في اوروبا عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
1: طبعا خطاب الكراهية زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص اللي اتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في إنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
0: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم انه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا او في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني اذا زول بث خطاب كراهية باي شكل من الاشكال او دعا اي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة اذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم أو لا يدان، الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
1: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
0: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه، يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين، وانه يعني في ناس درجة تانية او في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في اوروبا ينتشر برضو بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
1: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفه من او مراحل او درجات مختلفه من من درجات الرقابه على الكونتنت، او بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبه على رقابه المحتوى اللي بيتم نشره على المنصه. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حقت حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدورها تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
0: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
1: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الاصطناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
0: ايوه
1: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناه اللي اتنشرت فيها او الوسيله اللي اتنشرت فيها، الاشخاص اللي نشروها. وفي طرق كثيره جدا للتحقق من انه المسائل دي كلها حقيقيه وموثقه. الكويس انه في موضوع السودان للامانه انه الاشخاص بيظهروا بصورهم، اغلب الاشخاص بيظهروا بصورهم وباماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في اماكن عامه في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعيه. اعتقد ده قلل الفكره حقت انه اصلا يكون في مشكله. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمه في صعوبات متعلقه على سبيل المثال بمساله العربي السوداني. يعني الان في فرنسا تحديدا، وانا قلت قبل انه التقاضي اسهل نوعا ما من باقي الاماكن اللي لحد الان نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهيه. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدل ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايفه، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيه عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرتها، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى، عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقه جدا، وفي وسائل حق التحليل اخرى بتقدر تساهم في انه الماده دي تم نشرها كيف. دي حاجه بسيطه جدا اعتقد في مساله الوصول فيها للحقيقه يعني.
0: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم، واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعامل معهم كيف؟
1: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها اساءه، وانا اعتقد ما بيكون في اي مشكله في اي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمه بشكل واضح، دي مجرمه، ما فيها اي لبس، يعني ما في ما عندها علاقه ابدا باي شيء ممكن يتفسر بانه دي حريه التعبير. التعبيرات السياسيه مثلا الاشخاص عندهم الحق في انه يتكلم عن اهله، يقول مثلا انا اهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن اي حاجه بتحقر الاخرين او بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمه في كل البلدان. او على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الان في الاتحاد الاوروبي ما في اي بلد بيسمح بالعبارات ضد اي مجتمعات، لانه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضيه اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن انه يحاردوا ضد القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين بيعتبروا مجرمين، لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
0: نعم نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بالـ بالعالم الديجيتال ده، يعني اللي عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
1: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودانية من رئيس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط عليه على زرار الثلاثة الموجودة، وإنه أبلغ عن محتوى بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجي كرت. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي اللي قدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت ذري بسمها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو يستهلسوها.
0: تم تطبيعها يعني كده
1: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه المعاناه في تجاه الحاجه دي. فانا اعتقد من ببساطه انه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه. لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
0: الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
1: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديره مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ده بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب. ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
1: لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب يا لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب يا.
0: هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنقراب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنقراب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنقراب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي الأخو الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
2: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده، وبديت الراب أصلا هي خونة ظابط وخونة يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفة في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
2: يلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا، ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بتمرد بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بتمرد بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكس الراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر صعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما أنا أقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام, بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده, يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة والشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنين يقتنع تمام, وحس أنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك عرفت, مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت والناس اللي حولك دل ما تشتغل بهم لأنه أصلا الناس دي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني في النهاية كده حينسوك وحيخطوك أو حيخطنوا بك يقول لك أنت يمين عبد الرابر أو عبد الحاج بالشكل ده, لكن أنت دار تحسن لأحلامك حاجة الوحيدة إنه أنت ما تقف وإنه أنت ما تشتغل بالناس. فده نصيحة للناس يعني أنا عاجب داري أقول لك إنه نوع استسلام نوع.
0: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي, على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
2: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافة وللقاء.
0: وجميلة الأغنيات من دبنك راب جديد وحصري.
3: فكن الليل ردم داقي ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد الخوزة كانت من حديد باسق

كان في الشفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيل اتولد مكانتك داع بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت بالعدد أفكاركم كلها زي بعض حسان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكانه متحركة خلاص خلاص حركوا

0: تمتع مع عزيم بجودي خارق وجايك بديرك ما تجدس هي هي اسمع المزيكا هي هي اسمع المزيكا بيب هناك مستنى اجيو حق مصلات انا ما لاجيو فاكرني سراف الالي ما عندي حق التسالر جبت الكارو جيل اقابلو كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرز حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطفى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل السابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن، الإنهم ضغط والإنهم سكري والإنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني، العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او نزل لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أرسل العربية ساعته هو بيحتاج لمئتين ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة اللي بواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي. بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضايات الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
2: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا جرامبر لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الوباية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد

0: الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة. وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلا دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلا الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديه رأي لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتعني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دابنغا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دابنغا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أنه المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمد الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين معيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا.
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
0: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات، ولكن عندما كسرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون لهذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر. ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفة فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكره أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ضد القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاشل، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم ووضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 مليوني والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالإنتربول، النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل. ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية، مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث، والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى، رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين، وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة، أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين، والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن، مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب، على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين، خاصة في المرحلة الثانوية، مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين، وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل، ونعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوات شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدي منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجؤوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش للسيطرة على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيره وده تمييز عنصري المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
10: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
8: ما الحمد ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتوخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله كلهم يعود على الوطن إن شاء الله زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم وطننا زي وكذا ما في والله العظيم نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين ده نعمة والله الحمد لله ده نعمة ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
11: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النعم. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاة السودان وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته الحمد لله. ده أول نقاط بيعمله بعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا الحمد لله إحنا نرجع نعيش تاني أهل وكذا ما تعرف. حقيقة في خلال 3 سنين الواحد فقد الأهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيرة. يعني البيت أحد الأخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرى درجة البيبان والشبابيك وكده قلعوا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسأل الله أنه يسمح لنا لو في عمر كل شيء برجع إن شاء الله.
12: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحوي 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقونا في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
13: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عادي عمر محمد، من الناس العايدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة القوية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا النفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير يعني ما سهل في إنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا يعني إحنا نشكرهم، وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو نوفيهم حقهم يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة القضية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة القضية حقيقة فرح لا يوصف يعني، فرح شديد ما بقدر أوصف عليكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
14: في إطار فتح المسارات والمراحل على مستوى ولاية جنوب دارفور، عقدنا اجتماع موسع مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحل والصواني والنزل في 3 اتجاهات في محلية كاس. لدينا 3 مرحلة رئيسيات. هذه المراحل تم قفل جزء منها، وتم استقلال الصواني والمراحل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحلة على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحل الثلاثة. المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطايا وكايليك مروراً بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من قدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا صار اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار قبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، الأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف قدر الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس وبنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
1: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
2: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذاته ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم

0: يتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز عليها، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية هو واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل، وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
1: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات، يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
0: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضيه حقت الجينوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم انه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا او في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني اذا زول بث خطاب كراهية باي شكل من الاشكال او دعا اي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة اذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم أو لا يدان، الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
0: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا، لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها، دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر. ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر، في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية. ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية، فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي انا ذكرتها، اللي هو ممكن في الاخر تصل الاشخاص يفلتوا من العقاب، لانه التفسير حق انه خطاب الكراهيه كيف ممكن يتم واركانه وكيف تمت وكذا، فده ده ممكن يخلي لحد ما يوصل، واذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجه. فخطاب الكراهيه لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني اركان الجريمه كامله، لانك انت حيكون عندك الاركان ناقصه باعتبار التفسير او باعتبار المكان او باعتبار الاثر وقع على اي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا اي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الاصدر او الشخص المتاثر او الخطاب نفسه او كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهيه. على سبيل المثال، واحده من الاشياء المميزه جدا في القانون الفرنسي، انه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن اوف كيلينج، اللي هو الاشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجه حاصله بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمه لوحدها، ما محتاجه اي ركن اخر عشان يقوم.
1: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس دي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني او افعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقه نظام العداله هنا في هولندا وفي اماكن اخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين وانه يعني في ناس درجه تانية او في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهيه في اوروبا ينتشر برضه بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تاثير؟
0: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها، على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفه من او مراحل او درجات مختلفه من درجات الرقابه على الكونتنت، او بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبه على رقابه المحتوى اللي بيتم نشره على المنصه. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا ده تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذول نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حقت حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده. ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حقت التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمة فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرات من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه.
1: ايوه
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها. وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حق إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي لحد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الإرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدم بها الأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا إنه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة أو بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية أو فيها تحريض أو كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم، يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال محامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى، عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في إنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها إنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف. دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده، ده يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعامل معهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهية، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفة بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محددة دي معروفة انها العبارات المسيئة حسب القوانين المختلفة في البلدان المختلفة، عندها معايير مختلفة ودرجات. طبعا دي محتاجة زي ما انا ذكرت قبل شوية التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغة، انه كيف مثلا العبارة دي تعتبر. مثلا الآن حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل يقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي عبارات مجرمة. بشكل واضح دي مجرمة، ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا، الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان، أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا إنه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجة واحدة، إنه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن إنه يحاردوا ضد القبائل ويتهمون بأنهم هم أقل يعني عرقا ولا كذا، أو يتهمون إنهم هم مثلا مع طرف من أطراف الحرب. فأنا أعتقد ده نفسه في الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين بيعتبروا مجرمين، لأنه التحريض على القتل في كل الأماكن كمان مجرم.
1: نعم نعم سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بـ بالعالم الديجيتال ده، يعني اللي عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو ويتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير انهم الابتعاد في انهم يردوا ولا يتداولوا المحتوى ولا كذا، لانه ده اصلا غير انه بيكسبوا اموال بيدي انتشار اكثر للمحتوى نفسه. فانا اعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها اونلاين بيتم حذفه مباشره اذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناه نفسها. طبعا اغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن اي شخص يدوس او يضغط عليه على زرار الثلاثه الموجوده وانه ابلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجه الثانيه برضو الممكن الناس العامه يعملوها برضو يعني ابعاد الاطفال، ابعاد الناس، لانه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مساله السلامه الاجتماعيه اللي قدام. الان خطاب الكراهيه وصل الناس مرحله بعيده جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيره جدا يتم استخدامها الان بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبه جدا لان الناس يخليها تكون عاديه او يستانسوا.
1: تم تطبيعها يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في تجاه الحاجه دي. فانا اعتقد ببساطه انه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه، لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: de بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب.
1: Let's go.
0: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
2: لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، يا لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، يا.
0: هو الصوت الغادي من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنج راب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
3: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده. وبديت الراب أصلا هي خونا ظابط وخونا يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفها في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها واتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
3: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا، ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بتمرد بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بتمرد بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل به المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، يعني إحنا طوالي بنعكسها للراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر الصعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيبحك والراب ما بليق بك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما ناقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام, بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده, يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنعين يقتنع تمام, وحسنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك, عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تشتغل, والناس اللي حولك دل ما تشتغل بهم لأنه أصلا الناس اللي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهاية كده حينسوك وحيخطوك أو حيخطنوا بك ويقول لك أنت يمين عبد الرابر أو عبد الحاجة بالشكل ده, لكن أنت دار تحسن لأحلامك حاجة الوحيدة إنه أنت ما تقف وإنه أنت ما تشتغل بالناس. فده نصيحتي للناس يعني. أنا عاجب دار أقول لك إنه نوع استسلام, استسلام نوع.
0: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي, على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
3: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافة وللقاء.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
1: فازميري أون تراك
0: جديد وحصري.
4: فكن الليل ردم داق ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد الخوزة كانت من حديد.

أقول أقوان كيف ما أو في أي مكان شفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيل اتولد مكانتك داع بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد أفكاركم كلها زي بعد السان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص حركوا

0: Thank you. فاكرني صراف الالي ما عندي حق التسالي ركبت الكارو جيت اقابله كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: يتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كتير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب، يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده، يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كل من موجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغيط ولأنهم سكري ولأنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما إنه جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه، يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى جانا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين؟ يعني برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشب لك، يعني العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتاع حبل، يعني بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني، يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى انه من المنظمات اللي انه تم تقديم فاتو انه الناس في الطويل محل الطويله انه يقوموا بدورهم، انه يعني يشوفوا لنا اي منظمات الموجوده انه لازم يجينا، ولا ما اعرف ذات منزجينا ما في انه ناس اطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الاقل انه يشرفوا معهم، وانه برضه يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضه لضايات الحبيل ولضايات الثانيه ضايات الشنطه، يوفروا لهم برضه الادوات كافيه، وان يطعمهم بصوره مباشر على اساس انه الناس ما يطعموا يمشوا يودوهم الطويله، لانه كم وكمين انه حلقوا في الشوارع يعني، انه مجرد ما انه يلحقوا او ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويله ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده انت لا تمتلك حماره لا تمتلك قرش، برضو اطفال عليهم سوء التغذيه ما عندهم حد يا جماعه يعني. اذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابه 100000، 50000 هم الاطفال قاشين كلهم في سوء التغذيه يعني، وبيتاهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي يحولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق اطلعت عليها رويترز ان الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول اوسع لمقترح امريكي يهدف لانهاء حرب السودان المستمره منذ 3 سنوات. وبينت الوثائق التي اكد مسؤولون كبار مضمونها ان المقترح الامريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين الى الموافقه الفوريه على هدنه انسانيه لمده 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطه مدنيه وصولا الى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب

0: جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السري والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إنه الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن لأنهم ضغيد ولأنهم سكري ولأنهم هنا والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجرف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي مجاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
1: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعودوا على الوطن إن شاء الله. زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
0: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن دكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كسرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون هذه لجنة للمناصر وتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه الغوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للغوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاشل، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو الآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول، النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن أن أن أن أن أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة. آخر استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي في ولاية الخرطوم، يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب، على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين، خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين، وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل، ونعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل إنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24، بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور، هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيره. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان. وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
10: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
8: والله الحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتوخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين، ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله، ربنا يدينا الصحة والعافية، ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
11: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده، وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن استضافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاعت العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاعة السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته. الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرف أنه الواحد جراجة، وبيجوا الحمد لله إحنا نرجع نعيش تاني أهل وكذا. ما تعرف حقيقة في خلال السنتين الواحد فقد الأهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيرة. يعني البيت أحد الأخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرت درجة البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسأل الله أنه يسمو شنو لو في عمر كل شيء برجع إن شاء الله.
12: الاسم أبو القاسم دريس عبد الله، أمضيت نحو 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
13: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبلوا المشاق، والناس اجتهدت بذلت جهد كبير يعني ما سهل بانه ترجع الناس للسودان للسودان الحبيب ان شاء الله. فده مجهود مقدر جدا يعني احنا نشكرهم وقدروا ما نشكرهم ما نقدر شنو بنوفيهم حقهم يعني. نسال الله سبحانه وتعالى انه يجزيهم خير الجزاء. حقيقه انا لما سجلت بالعوده الطبيعيه كنت منتظره وكنت يعني في اشد الانتظار انه شنو ارجع للسودان. اول ما اتصلت بي لجنه العوده الطبيعيه حقيقه فرح لا يوصف يعني فرح شديد ما بقدر اوصفه لكم. بعد ذاك الحمد لله اولا واخر انه قدرنا نصل لحد هنا والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعد ذاك في السودان الحبيب ان شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
14: في إطار فتح المسارات والمراحل على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسع مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل ولاية جنوب دارفور وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحل وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات. هذه المراحل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة وجلسنا مع الإخوة المزارعين وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة. وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحل الثلاثة. المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك مرورا بمناطق جميز الأقرو وكومبا ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية. وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا. والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة. وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلقة المبكرة والحمد لله نحن قررنا كمحلية قاسم الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام. وهذا القرار أيضا أصاب اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية قاسم مبكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية قاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة. نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. واختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق الحسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية

0: واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل، ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نخب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة بتاع تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق، لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
1: كيف يتم ذلك؟
0: هذا هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد، لدينا تصور لهذه الاستعادة لأنه توجد أصلاً في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه، يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء. ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مواءمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتو في
0: بالنسبة لنا
1: انتو انتو في خطاب في
0: أكمل
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح، لا العكس. ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: رؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تنبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لا بد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تياراً في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكراً جزيلاً لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلاً ومرحباً بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء. كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الولياء. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فأريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التغاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
2: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة، وهل برأيك أنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد اللي تم توجيهها الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
3: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكم، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية. في الصيدلية وجد المتهم بيتونس مع صديق اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة شاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة، شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جابوا في المحكمة جاء شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي أنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائه. وبرضو المتهم نفسه أنكر أنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقول لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام وأحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجة الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الامير محمد احمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرت عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
2: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
3: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لانه المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
1: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق، لقاء خاص على راديو دبن.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى

0: لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدة 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الوباية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي أن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان

0: الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل الأسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
1: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشادين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشادين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك، وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
1: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
1: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامج يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: الحمد لله من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين. واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حالة بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
1: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
6: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
5: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
0: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقع الاقتصادي والاجتماعي.
5: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
5: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا،
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
5: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
5: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
6: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون هذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 مليون والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول، النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن, أن, أن, أن, أن, أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك.
5: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
0: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة. أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب، بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل. بنعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هناك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين، بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
5: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما، رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور، لراديو دبنجا.
7: تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026، جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوى الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها. والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فوراً، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش للسيطرة على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيره. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
5: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان. وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
11: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
8: والله الحمد ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النعم. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاة السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته، الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا، الحمد لله احنا نرجع نعيش تاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمح لنا لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: اسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحوي 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم القد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقونا في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمة الله، الاسم عالي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا النفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل في إنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما نقدر شنو نوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصف عليكم. بعد ذلك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده، نحن خلاص بعد ذلك في السودان الحبيب إن شاء الله.
5: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحل
9: على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا. والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب اجتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجان بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

إذا متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل.

عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبق ان تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
2: مرحب بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
1: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
2: نعم طبعا، يا مرحب بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون فيها مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
1: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا. لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات، يعني اذا زول في السودان قاعد يعمل حاجه ولا في اوروبا عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
2: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضيه حقت الجنوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها،

0: طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع. وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص اتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم أنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة، إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
0: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا، لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فإساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل حتى ولو عنصر واحد يكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال، واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن أوف كيلينج، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها، ما محتاجة أي ركن آخر عشان يكون.
1: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد إنه المناخ العالمي ده كله هسه، يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في أمريكا واللي بتحصل في إيطاليا واللي بتحصل في كده صعود أحزاب، هي بتفتكر إنه الناس ما مساويين، وإنه يعني في ناس درجة تانية وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في أوروبا ينتشر برضو بالأحرى في العالم الثالث والرابع، يعني مفروض ينتشر لأنه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
0: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها، على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لأنه يكون في مساحة واسعة جدا لأنه الناس ينشروا أي كلام من غير رقابة. الآن مثلا على سبيل المثال شركة ميتا عندها لايرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من الـ من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا ده تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم دول نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني هي تمييز في النظام نفسه العدلي، إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أول بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحلة من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق او يصعب الاثبات. يعني انا دار اضرب مثل معمم بحادثه بتاعت زوره طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
1: ايوه
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة، على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي لحد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدره في مساله رصد خطاب الكراهيه. في حاجه ثانيه برضه تقنيه وفيها اشكاليه في تفسير العبارات. الان غير انه نحن مثلا عندنا ارشيف تقني وعنده القدره في انه يقدم دليل من الارشيف نفسه للمحاكم، وارشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت ادله بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيه عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس، أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل، أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية، او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيريه تساعد المحاكم في انها كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفه ممكن يشاركوا، على سبيل المثال محامين من كولومبيا او محامين من البرازيل او محامين من اماكن اخرى، عندهم شواهد لانه كيف خطاب الكراهيه دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنيه دي. فاعتقد ده بيساهم في انه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقه بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقه بالمعرفه. لكن اعتقد برضو السيده اللي انت ذكرتها انه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقه جدا، وفي وسائل حق التحليل اخرى بتقدر تساهم في انه الماده دي تم نشرها كيف. دي حاجه بسيطه جدا اعتقد في مساله الوصول فيها للحقيقه يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انتوا بتتعاملوا معاهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفة ودرجات. طبعا دي محتاجة زي ما أنا ذكرت قبل شوية التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغة، إنه كيف مثلا العبارة دي تعتبر. مثلا الآن حتى بيتم التحريض إنه مثلا القبائل المحددة دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمة في كل الأماكن. فإذا تم التحريض على أساس عرقي أو الإساءة لأشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل يقول لك فلنجايات أو يقول لك ديل عبيد أو يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح إنها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية التعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا إنه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجة واحدة، إنه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن إنه يحرضوا ضد القبائل ويتهمون بأنهم هم أقل يعني عرقا ولا كذا، أو يتهمون إنهم هم مثلا مع طرف من أطراف الحرب. فأنا أعتقد نفسه في الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين لأنه التحريض على القتل في كل الأماكن كمان مجرم.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو ويتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها اونلاين بيتم حذفه مباشره اذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناه نفسها. طبعا اغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن اي شخص يدوس او يضغط عليه على الازرار الثلاثه الموجوده وانه بلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجه الثانيه برضو الممكن الناس العامه يعملوها برضو يعني ابعاد الاطفال، ابعاد الناس، لانه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مساله السلام الاجتماعي اللي قدام. الان خطاب الكراهيه وصل الناس مرحله بعيده جدا من الانشقاق، وخلى بل عبارات كثيره جدا يتم استخدامها الان بقت يعني بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبه جدا لان الناس يخليها تكون عاديه او يستانسوا.
1: تم تطبيعه يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه في تجاه الحاجه دي. فانا اعتقد ببساطه انه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه، لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان. في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: de بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الله.
1: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب.
2: Let's go.
1: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
3: لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب.
1: هو الصوت الغادي من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحبا بك في دبنج راب.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي الأخو الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
1: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
4: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده، وبديت الراب أصلا هي خونة ظابط وخونة يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفة في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
1: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
4: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه إحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا، ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بعد مرات بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بعد مرات بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
1: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
4: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة السريع، تمام، يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، يعني إحنا طوالي بنعكس الراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر رفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر صعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت مو بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما ناقف او ده حاجه انه بحبتني يعني. فانا هنا في الوقت بالذات انا بحس بالاثاره تمام, بحس بالاثاره انه اجيب انا كل ما عندي عشان اقنع الناس دل انه يعني ابعد من كده, يعني انه انا ابعد من احلامهم او خيالهم او حاجه بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت موقف لا حتى الان انا مستمر. فالناس اللي كانوا لهم مختنين يقتنع تمام, وحس انا نصحت لاي رابر يعني انه انت لازم تحدد هدفك, عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت, والناس اللي حولك دل ما تشتغل بهم لانه اصلا الناس دي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهايه كده حينسوك وحيغتر او حيغتنوا بك, يقول لك انت يمين عبد الرابر او عبد الحاج بالشكل ده, لكن انت دار تحصل لاحلامك حاجه الوحيده انه انت ما تقف وانه انت ما تشتغل بالناس. فده نصيحتي للناس يعني. انا عاجب داير اقول لك انه نوع استسلام نوع.
1: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحه الجميله دي, على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
4: شكرا عزيزي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافه وللقاء.
1: وجميل الاغنيات من دبنك راب جديد وحصري.
0: فكن فكن الليل ردم داقي ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد الخوزة كانت من حديد ما سقط اليوم دقيق.

الأخوان أو الأخوان كيف ما أو في أي مكان شفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيل اتولد مكانتك دا بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد أفكاركم كلها زي بعض السان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوكم فدي ناقشة عرف أجيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص حركوا

استنوي ابو انا راسا مش في عندك مش في خش لو وفهمه 50 كليبس بمدوه انا بدي كله مرتبه اوعى تقوم تفنده نجيري حفله زنقت

0: الكارو تاعي اللي هيك الشف لي ما كلم لي تريب الكارو تاعي اللي بش ساعد.
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة، الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام. البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت، بس الصوت ما بيموت، وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك، من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم. الوجع واحد والصوت لازم يصل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: أتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه نازي. والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هذا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا. اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ راسها بالعربية ساعة هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال اللي هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبلوة.
4: يا موصلني زراعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. أبي نفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقييم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
2: عايز اقول انه الملاحظ انه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من اشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الاعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع،

0: وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم مويه، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في ارواحهم واسرهم غير انه يعني يقوموا بافعال تحت ظروف اضطراريه، وبيبلغوا عنهم اشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقه بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العداله، لانه العداله بتقوم على اسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمه، والجزء الاخر هو العقوبه نفسها. يعني عقوبه الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجه بتاعته ما متسقه حتى مع الحكومه، لانه الحكومه نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قاده في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومه وعلى ماخذهم على كفوف الراحه يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضيه الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضيه بدايه من مرحله تاسيس الدعوه وحتى المحاكمة، وهل برأيك أنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد التي تم توجيهها الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
0: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع، شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية. في الصيدلية وجد المتهم تونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر أن المتهم لم يذكر أي عبارة تسيء للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جابوا في المحكمة جو شاهدين قالوا في أقوالهم إنه سمعوا إنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتذمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما صارت أي إساءة للقتيل أو رؤسائه، وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمه تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمه تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمه بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف إنه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجزات الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين الاثبات والنفي ترجح بين الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحجزات قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها، فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازم تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيد الثاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن أنه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير أنه هذا الصلح لا ما في أي قيمة لهذا القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضيفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني بالنظر الى برضو يعني قضيه الصيدلي احمد شفا اللي اثارت جدل واسع. على ان نلتقيكم في حلقات قادمه بمشيئه الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيه الفريق العامل والى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو دبن.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة ابتكار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل تو الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قواعد وقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
2: البيئة؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح المتشكلة للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا في
2: بالنسبة لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح، لا العكس. ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا
2: هذه
3: تلخيص
2: الرؤى
3: لهذه الرؤى؟
2: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم والقدكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب. الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنغال يوم الجمعة الموافق 10 يوليو عام 2026. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدة 90 يوما. المبعوث الأممي ونائبة مدعي الجنائية الدولية يبحثان في تشاد تطورات الوضع في السودان ومسارات العدالة. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول المحكمة الجنائية تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ومعاقبة شركة إماراتية. الأمم المتحدة أدلة جديدة تعزز ارتكاب الدعم السريع بعد جماعية في الفجر. الأوبية تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود. الحكومة تعلن التزامها بإعادة الخدمات وتهيئة البيئة لعودة الحياة لمدينة الكرموك. ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا بغرب كردفان وتسجيل 55 حالة إصابة غرب بارا. غرفة طواري دار حمر تؤكد ظهور 6 حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا داخل مدينة النهود. إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه لإنجاح الموسم الزراعي. اكتمال تطهير 750 ألف متر مكعب من قنوات الري الرئيسية بمشروع الجزيرة. السودان والفاو يوقعان اتفاقا لحشد استثمارات زراعية بقيمة 616 مليون دولار. الجنيه السوداني يعاود التراجع الحاد أمام العملات الأجنبية رغم ضخ البنك المركزي للنقد الأجنبي. محلية منواشي تختتم مؤتمر التعايش السلمي وحماية الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور. تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين بمنطقة مرتال في طويلة واستقرار في الأوضاع الأمنية بمحلية كتم بشمال دارفور. إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة بولاية الجزيرة للعام 2025 بنسبة نجاح 88.4%. ولاية الخرطوم تدفع بعشرة دوريات مشتركة لتأمين شارع شريان الشمال لتأمين الطريق والحد من الجرائم. تراجع إصابة الزائدة الدودية بشرق سنار من 50 حالة إلى حالتين يوميا وإفاء المرضى من رسوم العمليات. نادي المريخ يعتذر عن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة سيكافا ويعلن إقامة معسكر إعدادي في رواندا تحضيرا للموسم الجديد.

متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الحلقة دي في الميزان حلقة خاصة وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبق أن تحدث لدبنجا، لكن المرة دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شوية. الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية ومتابعة الانتهاكات، مرحبا بك في برنامج في الميزان.
1: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
0: طيب حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية، دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
1: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة ثانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، هو مجموعه حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل الكترونيا، ودي واحده من الاشياء الاساسيه المركز عليها، يعني باعتبار انه خطاب الكراهيه هو واحد من الاشياء زي ما اسمه الكراهيه، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيره، وخاصه واحده من المشاكل الاساسيه اللي بتواجه خطاب الكراهيه الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
0: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات. يعني اذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجه ولا في اوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
1: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضيه حقت الجنوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا، فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا، الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها، طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا

0: شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص. القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في إنه ال بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم انه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا او في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني اذا زول بث خطاب كراهية باي شكل من الاشكال او دعا اي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة اذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم أو لا يدان، الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
0: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي انا ذكرتها اللي هو ممكن في الاخر تصل الاشخاص يفلتوا من العقاب، لانه التفسير حق انه خطاب الكراهيه كيف ممكن يتم اركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، واذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجه. فخطاب الكراهيه لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني اركان الجريمه كامله، لانك انت حيكون عندك الاركان ناقصه باعتبار التفسير او باعتبار المكان او باعتبار الاثر وقع على اي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا اي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الاصدر او الشخص المتاثر او الخطاب نفسه او كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهيه. على سبيل المثال واحده من الاشياء المميزه جدا في القانون الفرنسي انه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن اوف كيلينج، اللي هو الاشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجه حاصله بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمه لوحدها ما محتاجه اي ركن اخر عشان يقوم.
1: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد إنه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في أمريكا واللي بتحصل في إيطاليا واللي بتحصل في كده صعود أحزاب، هي بتفتكر إنه الناس ما مساويين وإنه يعني في ناس درجة تانية أو في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في أوروبا ينتشر برضو بالأحرى في العالم الثالث والرابع يعني مفروض انتشر لأنه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
0: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها. على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي، إكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لأنه يكون في مساحة واسعة جدا لأنه الناس ينشروا أي كلام من غير رقابة. الآن مثلا على سبيل المثال شركة ميتا عندها لايرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حقت حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدورها تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات؟ يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
1: ايوه
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناه اللي اتنشرت فيها او الوسيله اللي اتنشرت فيها، الاشخاص اللي نشروها. وفي طرق كثيره جدا للتحقق من انه المسائل دي كلها حقيقيه وموثقه. الكويس انه في موضوع السودان للامانه انه الاشخاص بيظهروا بصورهم، اغلب الاشخاص بيظهروا بصورهم وباماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في اماكن عامه في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعيه. اعتقد ده قلل الفكره حقت انه اصلا يكون في مشكله. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمه في صعوبات متعلقه على سبيل المثال بمساله العربي السوداني. يعني الان في فرنسا تحديدا، وانا قلت قبل انه التقاضي اسهل نوعا ما من باقي الاماكن اللي لحد الان نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهيه. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدل ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايفه، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيا عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرتها، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل، أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية، او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا، أو محامين من البرازيل، أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع، وكيف تم استخدامه، وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف. دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده، ده يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس، وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف. فديل انت بتتعاملوا معهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها اساءه، وانا اعتقد ما بيكون في اي مشكله في اي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمه بشكل واضح، دي مجرمه ما فيها اي لبس، يعني ما في ما عندها علاقه ابدا باي شيء ممكن يتفسر بانه دي حريه التعبير. التعبيرات السياسيه مثلا الاشخاص عندهم الحق في انه يتكلم عن اهله، يقول مثلا انا اهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن اي حاجه بتحقر الاخرين او بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمه في كل البلدان. او على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الان في الاتحاد الاوروبي ما في اي بلد بيسمح بالعبارات ضد اي مجتمعات، لانه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضيه اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن انه يحرضوا ضد القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين، لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السوداني من رئيس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبهم أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجودة وإنه بلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجي كرت. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو
1: تم تطبيعها يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي اعتقد كلها بمساله التداول الواسع. فاذا كان الناس ابتعدوا من مساله التداول او ابتعدوا من المساله حقت انه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، اعتقد دي واحده من الوسائل الاساسيه في محاصرته. الحاجه الاخيره اعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصه لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، او يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصه الان مثلا في اوروبا لو بتعرف اشخاص بيعملوا في خطاب كراهيه وانت حاسس بالمسؤوليه تجاه المعاناة في تجاه الحاجه دي. فانا اعتقد من ببساطه انه مثلا يرسلوا الروابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه. لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: يا بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب،
2: من الشارع للناس، كل حدا بنجا تفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح الخير.
1: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب.
2: Let's go.
1: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحول بحنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
3: لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، يا لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، يا
1: هو الصوت الغادي من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنقراب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنقراب.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنقراب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
1: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
4: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده، وبديت الراب. الراب أصلا هي خونا ظابط وخونا يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفها في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها واتبعت المزيكا.
1: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
4: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم من شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده، أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا، ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بعد مرات بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بعد مرات بتكلم عن لوف، يعني أغاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
1: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
4: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكسها للراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر الصعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما ناقف او ده حاجه انه بحبتني يعني. فانا هنا في الوقت بالذات انا بحس بالاثاره تمام, بحس بالاثاره انه اجيب انا كل ما عندي عشان اقنع الناس دل انه يعني ابعد من كده, يعني انه انا ابعد من احلامهم او خيالهم او حاجه بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الان انا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنعين يقتنعوا تمام, وحسنا نصحت لأي رابر يعني انه انت لازم تحدد هدفك, عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفي, والناس اللي حولك دل ما تشتغل بهم لانه اصلا الناس اللي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهاية كده حينسوك وحيقتل او حيقتنوا بك, يقول لك انت يمين عبد الرابر او عبد الحاج بالشكل ده, لكن انت دار تحسن لأحلامك. حاجة الوحيدة انه انت ما تقف وانه انت ما تشتغل بالناس. فده نصيحتي للناس يعني. انا عاجب داير اقول لك انه نوع استسلام نوع.
1: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي, على امل انه نتقابل في مساحة مختلفة.
4: شكرا اعزائي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافة وللقاء.
1: وجميلة الاغنيات من دبنك راب تازميري اون تشارت جديد وحصري.
0: فكن الليل ردم داق ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد, الخوزة كانت من حديد ما سقط اليوم ده.

في الأخوان أو الأخوان كيف ما أو في أي مكان شفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيل اتولد مكانتك دا بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد أفكاركم كلها زي بعض السان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص حركوا

0: هناك مستنى أجيب حق مواصلات أنا ما لاقيه فاكرني سراف الآلي ما عندي حق التسالر جبت الكارو جيت أقابله كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للحين عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتالي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا، والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تاشب لك يعني، العذاب هنا أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته أو نزل لحالة الولادة، تعب كثير بل إنه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضرب بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضايات الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حوله جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلني أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكل وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الوباء تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات

0: في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة. وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكالا أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في إنجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هناك، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك القوها الحاد يعني كثير جدا، يعني قوها شديد.

0: لحد ما عنده جانا يطرش وما بديه له لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
1: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دابنغا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دابنغا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعدة تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
1: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أنه المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها. وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائدة الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائدة الدودية ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: لا الحمد لله من أمس واليوم الوضع تمام ومطمئن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس وأمس ما جاتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي بيقولوا عيانين معيانين. واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
1: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
5: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
4: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
6: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
4: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
7: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
4: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا.
8: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
4: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
9: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
4: كل هذا بعد الفاصل.
1: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شفا.
5: عندما تم القبض على دكتور أحمد شفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون هذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هنالك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية أن لا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر. ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوف من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفة فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليش البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفة في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفة سبب يعني مشاكل ضد القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاشل، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 مليون والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول، النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تخريق البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي، يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن أن أن أن أن أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
4: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
10: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية، مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافقوا غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث، والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى، رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين، وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة، أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين، والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن، مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب، على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين، خاصة في المرحلة الثانوية، مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين، وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل، ونعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
4: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
7: تدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة داحة دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجؤوا إن منازلهم هذه القوات قامت بهدمها والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش للسيطرة على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها وده تمييز عنصري المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
4: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات
11: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11
8: والحمد ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وقالينا خلاص اتخشيتوا للنادي العودة الطوعية الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله كلهم يعود على الوطن إن شاء الله زي وطننا تاني ما في والله العظيم ربنا يدوكم العافية يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله يشتقنا على وطننا والله العظيم وطننا زيه كده ما في والله العظيم نرجع في بيوتنا إن شاء الله ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين ده نعمة والله الحمد لله ده نعمة ربنا سهل علينا نرجع في وطننا
12: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا وكتر خير عن صدافتنا وكده وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاع أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطاة السودان وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته الحمد لله ده أول اللي قاعد بيعمله وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا الحمد لله احنا نرجع نعيش ثاني اهل وكذا ما تعرف. حقيقه في خلال 3 سنين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرت درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمح لنا لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
13: الاسم ابو القاسم ادريس عبد الله، امضيت نحو 3 اعوام داخل اوغندا، وصباح بعد يوم غد ان شاء الله اعود الى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا بفضل سفاره السودان بجمهوريه اوغندا، اشكر جهاز الامن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحله، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني ان اشكر اللجنه على تنظيم وتسهيل اجراءات العوده، واتمنى من اللجنه ان يضعف الجهود لاعاده كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العوده الى بلادهم.
14: السلام عليكم ورحمه الله. الاسم عادي عمر محمد، من الناس العايده للوطن ان شاء الله. حقيقه يعني انا بشكر اول حاجه لجنه العوده القويه، بشكر كل القائمين على امر العوده انهم يعني تقبضوا النفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير يعني ما سهل في انه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب ان شاء الله. فده مجهود مقدر جدا يعني، احنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما بنقدر شنو نوفيهم حقهم يعني. نسال الله سبحانه وتعالى انه يجزيهم خير الجزاء. حقيقه انا لما سجلت بالعوده القضيه كنت منتظره، وكنت يعني في اشد الانتظار انه شنو ارجع للسودان. اول ما اتصلت بي لجنه العوده القضيه حقيقه فرح لا يوصف يعني، فرح شديد ما بقدر اوصفه لكم. بعد ذاك الحمد لله اولا واخر انه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعد ذاك في السودان الحبيب ان شاء الله.
4: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
15: في إطار فتح المسارات والمراحل على مستوى ولاية جنوب دارفور، عقدنا اجتماعا موسع مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحل والصواني والنزل في 3 اتجاهات في محلية كاس. لدينا 3 مرحلة رئيسيات. هذه المراحل تم قفل جزء منها، وتم استقلال الصواني والمراحل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحل الثلاثة. المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وقع إليك مرورا بمناطق جميز الأقرو وكومبا ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية وكذلك المرحال الغربي ويمتد من قدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب ارتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، أتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
4: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجان بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم والقدكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب. الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بك استاذ ابراهيم.
1: طيب، حنتكلم المره دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهيه. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهيه هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الاشكال بتنتج ايضا خطاب الكراهيه، والدائره متبادله. يعني انت يعني الاسبوع الفات تقريبا كنت في ورشه بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجه عنها؟
2: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من

0: هي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحريق تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم. هو مجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل إلكترونيا، ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز عليها، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية هو واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
1: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات، يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
0: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضيه حقت الجينوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤوليه هنا بتتقسم لجهات مختلفه، جزء منها مسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤوليه على منفذين القانون المحليين هنا اذا قلنا المانيا او فرنسا او غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهيه بشكل واسع. وفي المسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤوليه طبعا على الاشخاص الاخرين. في الحته دي هنا طبعا المشكله كبيره، لانه اغلب الدول عندها تشريعات مختلفه في موضوع المقاضاه. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى عندها علاقة بعملية السلام المستقبلية.

0: عنده إشكالات في إنه ال بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم انه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا او في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني اذا زول بث خطاب كراهية باي شكل من الاشكال او دعا اي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة اذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم او لا يدان. الكلام ده صح حسب ما انا فهمته؟
0: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي انا ذكرتها اللي هو ممكن في الاخر تصل الاشخاص يفلتوا من العقاب، لانه التفسير حق انه خطاب الكراهيه كيف ممكن يتم اركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، واذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجه. فخطاب الكراهيه لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني اركان الجريمه كامله، لانك انت حيكون عندك الاركان ناقصه باعتبار التفسير او باعتبار المكان او باعتبار الاثر وقع على اي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا اي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الاصدر او الشخص المتاثر او الخطاب نفسه او كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهيه. على سبيل المثال واحده من الاشياء المميزه جدا في القانون الفرنسي انه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن اوف كيلينج، اللي هو الاشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجه حاصله بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمه لوحدها ما محتاجه اي ركن اخر عشان يقوم.
1: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد إنه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في أمريكا واللي بتحصل في إيطاليا واللي بتحصل في كده صعود أحزاب، هي بتفتكر إنه الناس ما مساويين وإنه يعني في ناس درجة تانية وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في أوروبا ينتشر برضو بالأحرى في العالم الثالث والرابع يعني مفروض ينتشر لأنه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
0: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد أول حاجة هم بينتهكوها. على سبيل المثال الآن في أمريكا لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لأنه يكون في مساحة واسعة جدا لأنه الناس ينشروا أي كلام من غير رقابة. الآن مثلا على سبيل المثال شركة متى عندها لايرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم دول نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده. ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمة فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتزود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه.
1: ايوه
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها. وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حق إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي لحد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الإرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدم بها الأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدر يفسر إنه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة أو بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية أو فيها تحريض أو كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم، يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى، عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في إنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها إنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتبدأ تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف، دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات، يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي، دي عبارات مجرمة. بشكل واضح دي مجرمة، ما فيها أي لبس، يعني ما في ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان، أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا إنه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجة واحدة، إنه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن إنه يحرضوا ضد القبائل ويتهمون بأنهم هم أقل يعني عرقا ولا كذا، أو يتهمون إنهم هم مثلا مع طرف من أطراف الحرب. فأنا أعتقد ده نفسه في الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين، لأنه التحريض على القتل في كل الأماكن كمان مجرم.
1: نعم نعم سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بـ بالعالم الديجيتال ده، يعني اللي عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين، أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداولوا المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجود وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجي كرت. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي اللي قدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو يستأنسوها.
1: تم تطبيعها يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي أعتقد كلها بمسألة التداول الواسع. فإذا كان الناس ابتعدوا من مسألة التداول أو ابتعدوا من المسألة حقت إنه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، أعتقد دي واحدة من الوسائل الأساسية في محاصرته. الحاجة الأخيرة أعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصة لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، أو يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصة الآن مثلا في أوروبا لو بتعرف أشخاص بيعملوا في خطاب كراهية وإنت حاسس بالمسؤولية تجاه في تجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد ببساطة إنه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة، لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد دي أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش فيه، ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: de بنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب. ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
1: لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب.
0: هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي الأخوي الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
2: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده. وبديت الراب أصلا هي خونة ظابط وخونة يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفة في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
2: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه إحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا، ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بعد مرات بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بعد مرات بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، يعني إحنا طوالي بنعكس الراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة ده أنا بحس بالسعادة. أكتر صعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيبحك والراب ما بليق بيك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما أنا أقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام, بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده, يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة والشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنين يقتنع تمام, وحس أنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك, عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت, والناس اللي حولك دل ما تشتغل بيهم لأنه أصلا الناس دي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهاية كده حينسوك وحيخطوك أو حيختنوا بك يقول لك أنت يمين عبد الرابر أو عبد الحاج بالشكل ده, لكن أنت دار تحسن لأحلامك حاجة الوحيدة إنه أنت ما تقف وإنه أنت ما تشتغل بالناس. فده نصيحة للناس يعني. أنا عاجب داري أقول لك إنه نوع استسلام نوع.
0: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي, على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
2: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافة وللقاء.
0: وجميلة الأغنيات من دبنك راب جديد وحصري.
3: فكن الليل ردم داقي ختم ذا الهو نجم عزين دماغي كان بعيد, الخوزة كانت من حديد ما سقط اليوم دائم.

يوم كان شفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيهم اتولد مكانتك داع بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالأدد أفكاركم كلها زي بعد السان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان متحركة خلاص خلاص حركوا

0: ركب الكارو تعايل لي، هي كشف لي ما كلم لي، ركب الكارو تعايل لي. كشف ساعد.
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة، الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام. البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت، بس الصوت ما بيموت، وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك، من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم. الوجع واحد والصوت لازم يصل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: يتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده، يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي، يعني الدواء غالي، يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش، يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده، يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كل من الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بتدوره لفترة شهر شهرين ماشي معه، يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل، يعني ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين؟ يعني برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك، يعني العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل، يعني بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني، يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ اصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجين، يعني لأنهم هذا القدر الله خلصه بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا. يعني أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال، يعني لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش، برضو أطفال لهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة. يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوه جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا قرن بالفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التابعين. ويهون نحن دايرين حاجة نأكله. ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة. رأيته الدونك عنده يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاشر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت

0: بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت، لكننا سنصل إلى ذلك. مضيفة أن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السري والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين. وأضاف بأن الإضراب في ولاية الخرطوم تفاوت من محلية إلى أخرى مع استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في إنجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما عنده جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم

0: الحملة اللي قاعدة الآن موجودة في قطن بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قد بتحصل في شكل من هنا لآخر.
1: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامجي يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمدن الله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمدن الله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبدالله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: لا الحمد لله، الحمد لله، من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، ما سفرنا أمس، وأمس دي مجتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قولوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين معيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايدة اليوم ما عندنا.
1: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شمل توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع الدكتور أحمد شفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
4: المتهمون الذين يجب القبض عليهم ووضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
3: تواصل حراك المعلمين والاضرابات المطلبية في عدد من الولايات.
5: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي.
3: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
6: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
3: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا.
7: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعودوا على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية.
3: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
8: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
3: كل هذا بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
4: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون لهذه لجنة للمناصر والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هناك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به، يعني هو نقاش أو ونسة عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته. فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ذات القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول، النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تخريج البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر بيتر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي، يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن, أن, أن, أن, أن, أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
3: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
5: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور، صرف المستحقات المالية والمدخرات، إنصاف العاملين بقطاع التعليم، الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية، مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث، والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى، رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين، وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة، أخيرا استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة ود مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب، على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين، خاصة في المرحلة الثانوية، مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة. واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل. بنعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
3: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
6: تدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بورسودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجئوا إنه منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
3: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان، وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
10: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
7: والحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وبلينا خلاص يتوخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين، ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زيه كده ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية، ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله. الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
11: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده، وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي استضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاع أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النعم. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطن السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته. الحمد لله ده أول نقاط بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع، وبيجوا الحمد لله احنا نرجع نعيش تاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقة في خلال السنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيرة. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي جرد درجة البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسأل الله انه يسمع شنو لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
12: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحو 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم قد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضاعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
13: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عالي عمر محمد، من الناس اللي عايدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة القضية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا النفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بإنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما بنقدر شنو ننوفيهم حقهم يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة القضية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة القضية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصفه لكم. بعدها الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعدها في السودان الحبيب إن شاء الله.
3: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار. المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
14: في إطار فتح المسارات والمراحل على مستوى ولاية جنوب دارفور، عقدنا اجتماعا موسع مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات في محليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحل. ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات. هذه المراحل تم قفل جزء منها، وتم استقلال الصواني والمراحل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحل الثلاثة. المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك، مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش، ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية. وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا. والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الضعاف واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاسن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا صار ارتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيض في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية قاسم مبكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية قاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع إلى أن نأتي إلى موسم حصاد بإذن الله.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء. كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، الأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنقلة وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب. الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبق ان تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بك استاذ ابراهيم.
1: طيب، حنتكلم المره دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهيه. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهيه هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الاشكال بتنتج ايضا خطاب الكراهيه، والدائره متبادله. يعني انت يعني الاسبوع الفات تقريبا كنت في ورشه بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجه عنها؟
2: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
1: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بفترة

0: جدا. لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات. يعني اذا زول في السودان قاعد يعمل حاجه ولا في اوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه, ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
1: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا, والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية, وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين, وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل, باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا, في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره, وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة, جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي, مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع, وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها, غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة, لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان, فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية, أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا, أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين, ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص, القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر, ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة, ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع, لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة, لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك, أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا, ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب, لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا, وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة, إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى, عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية, وعنده إشكالات في أنه بيسموه الاحتقان حق الناس الموجودة, فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
0: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة. يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة, إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
1: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا, فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا, فرنسا أي عبارة شائسة

0: للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر. ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر، في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية. ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال، واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن أوف كيلينج، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها، ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
1: نعم، طيب، يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية. يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس اللي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد إنه المناخ العالمي ده كله هسه، يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في أمريكا واللي بتحصل في إيطاليا واللي بتحصل في كده صعود أحزاب، هي بتفتكر إنه الناس ما مساويين، وإنه يعني في ناس درجة تانية وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في أوروبا ينتشر برضو بالأحرى في العالم الثالث والرابع، يعني مفروض ينتشر لأنه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
0: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد، أول حاجة هم بينتهكوها على سبيل المثال الآن في أمريكا، لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لأنه يكون في مساحة واسعة جدا لأنه الناس ينشروا أي كلام من غير رقابة. الآن مثلا على سبيل المثال شركة ميتا عندها لايرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا ده تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حقت التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات، فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل اللي هي بسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه.
1: ايوه.
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة، ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديداً، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعاً ما من باقي الأماكن اللي حد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الإرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدم بها الأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرته، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا إنه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، أو بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية أو فيها تحريض أو كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم، يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال محامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى، عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في إنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها إنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف، دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده، ده يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات، يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا لا ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعامل معهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية التعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان، أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن بننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا إنه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجة واحدة، إنه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن إنه يحرضوا ضد القبائل ويتهمون بإنهم هم أقل يعني عرقا ولا كذا، أو يتهمون إنهم هم مثلا مع طرف من أطراف الحرب. فأنا أعتقد ده نفسه في الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين، لأنه التحريض على القتل في كل الأماكن كمان مجرم.
1: نعم نعم سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، هو يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين. أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجي كرت. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت ذري بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلات تكون عادية أو يستهلسوها.
1: تم تطبيعها يعني كده بال
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي أعتقد كلها بمسألة التداول الواسع. فإذا كان الناس ابتعدوا من مسألة التداول أو ابتعدوا من المسألة حقت إنه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، أعتقد دي واحدة من الوسائل الأساسية في محاصرته. الحاجة الأخيرة أعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصة لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، أو يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصة الآن مثلا في أوروبا لو بتعرف أشخاص بيعملوا في خطاب كراهية وإنت حاسس بالمسؤولية تجاه تجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد ببساطة إنه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة، لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد دي أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المايك. المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجراب.
1: Let's go.
0: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
2: لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب.
0: هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنج راب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
3: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده. وبديت الراب أصلا هي خونا ضابط وخونا يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفها في شخصيتي. يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها. فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
3: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد. والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد، يعني أنا بتمرد بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بتمرد بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل به المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكسها للراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر الصعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة. لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما ناقف او ده حاجه انه بحبتني يعني. فانا هنا في الوقت بالذات انا بحس بالاثاره تمام, بحس بالاثاره انه اجيب انا كل ما عندي عشان اقنع الناس دي انه يعني ابعد من كده, يعني انه انا ابعد من احلامهم او خيالهم او حاجه بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الان انا مستمر. فالناس اللي كانوا لهم مقتنعين يقتنع تمام, وحسنا نصحت لاي رابر يعني انه انت لازم تحدد هدفك عرفت. مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت, والناس اللي حولك دل ما تشتغل بيهم لانه اصلا الناس اللي كده كده بيقوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني في النهايه كده حينسوك وحيخطوك او حيختنوا بك يقول لك انت يعني عبد الرابر او عبد الحاج بالشكل ده, لكن انت داري تحسن لاحلامك حاجه الوحيده انه انت ما تقف وانه انت ما تشتغل بالناس. فده نصيحتي للناس يعني. انا حاجه داري اقول لك انه نوع استسلام, استسلام نوع.
0: شكرا جزيلا الرابر ماكسي بيلو على المساحة الجميلة دي, على أمل أن نتقابل في مساحة مختلفة.
3: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب, وشكرا للاستضافة وللقاء
0: وجميل الأغنيات من دبنك راب. جديد وحصري
1: فكن فكن الليل ردم داق ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد الخوزة كانت من حديد ما سقط اليوم ده.

الولد من يوم الفيل يتولد ما كان تقدع بالخلد ما حد تمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت بالأدد أفكاركم كلها زي بعض السان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوكم فتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص هرّي

0: Esa no, esa no. Apu, tabu. I'm raya, sahab. Mischievia, nigga.
1: خمسين كليبس بمدو هنبدأ كل مرتبو عواد قومة فندو نجيري حفلة زنقت

0: عازم بتجودي خارف وجايك بديرك ما تدس اسمع المزيكا اسمع المزيكا بيب هناك مستنى اجيو حق مصلات انا ما لاجيو فاكرني صراف الالي ما عندي حق التسالي ركبت الكارو جيت اقابلو كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: يتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني، العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعها للطويلة، ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة؟ صاحب العربية ساعد هو بيحتاج ل 200 ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى أنه لجانب المرأة أنه في جانب ده أنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أيه منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: حبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 من يوليو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش اشترط انسحاب الدعم السريع الكامل من جميع المدن لقبول مقترح أمريكي ينص على هدنة مدتها 90 يوما. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقول لاهاي تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، والأمم المتحدة تقول هناك أدلة جديدة تعزز ارتكاب إبادة جماعية في الفاجر. الأوبئة تشهد أوضاع إنسانية صعبة في القطاع الصحي ونقص حاد في الوقود ومعاناة للنازحين في مرتال بطويلة وتحسن نسبي للأمن في كتم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها مقابل قبول أوسع لمقترح أمريكي يهدف لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات. وبيّنت الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها أن المقترح الأمريكي طرح الشهر الماضي ودعا الطرفين إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهيدا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي تقوده سلطة مدنية وصولا إلى الانتخابات. وشمل المقترح الذي تسلمته الحكومة السودانية التي يقودها الجيش في 20 يونيو الماضي إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجمات الطائرات المسيرة وتفشي الأمراض خاصة الكوليرا في ولايات كردفان، محذرة من تأثير ذلك على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التقارير الواردة من شمال كردفان تفيد باستمرار وقوع ضربات بطائرات مسيرة، بينها هجوم استهدف شاحنة مياه في حمرة الشيخ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزاد من اضطراب الحصول على إمدادات المياه الأساسية. اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان وعلى شركة إماراتية. وحث القرار الذي جرى اعتماده بأغلبية 476 صوتا مقابل معارضة 28 صوتا وامتناع 96 عضوا عن التصويت الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي. وأدان قرار البرلمان الأوروبي أي تدخل أجنبي يسهم في تأجيج الحرب، مطالبا الدول بوقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع ولا سيما من خلال تزويدها بالأسلحة. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسهت شميم خان إن المحكمة تمتلك أدلة ملموسة تربط قادة قوات الدعم السريع بجرائم حرب ارتكبت مؤخرا في دارفور. وأضافت خان في مقابلة مع بي بي سي إن المحكمة أحرزت اختراقا في تحقيقاتها بشأن المجازر التي استهدفت المدنيين في مدينتي الفاشر والجنينة، وقالت قد يستغرق تحقيق العدالة وإيصال القضايا إلى المحكمة بعض الوقت لكننا سنصل إلى ذلك، مضيفة إن التحقيقات ربطت أيضا قادة في قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير أن مقاتلي قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا أيضا انتهاكات جنسية شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداءات خلال سيطرتهم على مدينة الفاشر العام الماضي. تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إنه الإضراب في ولاية كسلة دخل أسبوعه الخامس مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية، بينما واصل المعلمون في ولاية الجزيرة إضرابهم المفتوح رغم الإجراءات الإدارية التي طالت المعلمين.

0: استمراره في إقليم النيل الأزرق وسط استجابة قوية. وأضاف هذا الخصوص:
1: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان، الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب بيدخل أسبوع الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين، شملت جميع المحليات 11 محلية. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة، خاصة في محلية مدني الكبرى.
0: بحث المبعوث الأممي العام للسودان بيكا هافيستو مع المسؤولين التشاديين في نجامينا التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالنزاع في السودان، وأكد المسؤولين التشاديين استعداد تشاد لمواصلة أداء دور بناء في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هافيستو استمع خلال زيارته إلى مدينة أدري الواقع على الحدود مع السودان إلى شهادات مباشرة من لاجئات سودانيات ولاجئين آخرين، كما التقى بالعاملين في المجال الإنساني هناك. وأعرب المبعوث الشخصي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه تشاد للاجئين السودانيين، ودعا السلطات إلى تسهيل تنظيم الامتحانات الوطنية السودانية للطلاب العالقين في مخيمات اللجوء كما فعلت العام الماضي. قال نازحون بمنطقة مرتال التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إن الأوضاع الصحية والإنسانية تشهد تدهورا حادا بسبب توقف معظم المراكز الصحية ونقص الأدوية وغياب الخدمات الطبية الأساسية. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إنه ما بين 4 إلى 5 مراكز صحية توقفت عن العمل في مرتال إلى جانب المركز الصحي الرئيسي وعدد من المراكز في القرى المجاورة، مرجعا ذلك إلى انتهاء عقود المنظمات التي كانت تدعم هذه المرافق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كبار السن الإنهم ضغيد والإنهم سكري والإنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص، يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة ما بكون متوفر، برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا، يعني جوها شديد لحد ما عنده جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات.
0: وفي محلية كتم بشمال دارفور أكد ناشطون في كتم لراديو دبنجا استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل الحملات الأمنية وتعاون الإدارة المدنية مع القوات النظامية، رغم استمرار حوادث الاعتداء والاختطاف على الطرق المحيطة بالمدينة. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المحلية تواجه أزمة معيشية متفاقمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والوقود في وقت تتأثر فيه حركة التجارة بتدهور الأوضاع الأمنية على طريق كتم الطينة، وهو المنفذ الرئيسي لإمداد المدينة بالمواد الغذائية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: حقيقة فيما يتعلق بالوادي الأمني في مدينة كتم هنالك تحسن بشكل كبير جدا في خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة للجهود الكبيرة اللي قاعدة تبذلها الإدارة المدنية بالتعاون مع قيادة اللواء الثالث بكتم، والحملة اللي قاعدة الآن موجودة في كتم بسبب الظواهر السالبة الموجودة. برغم ذلك إلا أن هنالك حالات اعتداءات قاعدة بتحصل في شكل من هنا لآخر.
0: أعلنت وزارة المالية عن إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. وأعلن بنك السودان في المقابل عن تحمله 20% من قيمة المحفظة على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة. وأوضح بنك السودان أنه المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائد البنوك مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف بزيادة قدرها 100,000 فدان عن الموسم الماضي، فضلا عن زراعة 3,339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف. وقعت وزارة الزراعة والري إطار برامجي مع منظمة

0: أغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لدعم تعافي القطاع الزراعي يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان أن الإطار البرامج يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور. وذكرت أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية بما في ذلك التقاوي المحسنة المقاومة للجفاف. تراجعت حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار من نحو 50 حالة في اليوم خلال بداية الأسبوع الجاري إلى حالتين فقط يوم الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة حتى يوم الجمعة. ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه إدارة مستشفى سنار التعليمي قرارا بإعفاء مواطني المنطقة من رسوم عمليات استئصال الزائد الدودية. وكانت منطقة حمد نالله والقرى المجاورة قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في حالات التهاب الزائد الدودية، ما أدى إلى ضغط كبير على مستشفى سنار التعليمي. وأضاف الممرض صالح عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: لا الحمد لله من أمس واليوم الوضع تمام ومطمن في كل شيء. والله أمس عندنا حالتين بايتات عشان المطر، أمس سفرنا أمس، وأمس دي مجتنا ولا حالة، كلها حالات كريساي اعتقادية وزي ما قلوا سيكولوجية كريساي، بيقولوا عيانين ما عيانين، واليوم برضو زحمونا كتار لكن كلهم مزايدات الحمد لله، ولا حال بتاع زايد اليوم ما عندنا.
0: الخبر الأخير في النشرة: دشنت ولاية سنار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو حملة كبرى لتطعيم وعلاج الماشية وتشغيل عيادة بيطرية متحركة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش في الولاية. وفقدت ولاية سنار خلال فترة الحرب بحسب الوزارة 40% من ثروتها الحيوانية إلى جانب تهالك الوحدات البيطرية. ودشنت الحملة بمنطقة الروضة غربي سنجا، حيث شهدت المنطقة إطلاق حملة اللقاحات والعيادة المتحركة، فيما نفذت وزارة الثروة الحيوانية جملة من التدخلات بدعم من الفاو شملت توزيع رؤوس من الماعز ل600 أسرة بالولاية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 10 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: لجنة للمناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا وكافة المتهمين في قضايا تتعلق بالموقف من الحرب.
3: المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في سجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم.
2: تواصل حراك المعلمين والضربات المطلبية في عدد من الولايات.
4: المعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه واقعه الاقتصادي والاجتماعي.
2: السلطات في ولاية الخرطوم تزيل العشرات من منازل المواطنين في منطقة المعالي دون سابق انذار.
5: هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق انذار.
2: تواصل رحلات العودة الطوعية من يوغندا للسودان جوا.
6: وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم، ربنا يدوكم العافية.
2: اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل بجنوب دارفور تعمل على تفادي الصدامات بين الرعاة والمزارعين.
7: الحمد لله كل هذه المراحيل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا.
2: كل هذا بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. تم تكوين لجنة للتضامن مع الدكتور أحمد شيفا، ولكن دور اللجنة يتعدى هذه القضية المحددة وتعنى بالدفاع عن كل المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي أو لكل من يقول لا للحرب. المزيد في حديث الأستاذ المعز حضرة، المحامي وعضو لجنة المناصرة والتضامن مع دكتور أحمد شيفا.
3: عندما تم القبض على دكتور أحمد شيفا، تم تكوين لجنة المناصرة والتضامن لدكتور أحمد شيفا، وحاولنا أن يعني نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك والطريقة التي تم فتح البلاغ، باعتبار أنه ما يسمى بميليشيا البراون هي ليست قوات نظامية، وهي ليست لها صفة قانونية أن تقوم بفتح هذا البلاغ، ولعدد من المخالفات. ولكن عندما كثرت مثل هذه الجرائم ضد كل من يقول لا للحرب، ضد كل من يدعو إلى وقف الحرب، توسعنا وقمنا أنه تكون لهذه لجنة للمناصرة والتضامن مع كل الذين يقدمون لمثل هذه المحاكمات الجائرة. ولدينا سابقا محامي منتصر، والآن هنالك عدد من المحامين في السجون، ويبدو أنه الآن الأجهزة العدلية عادت إلى عادتها القديمة بطريقة أسوأ. كل من يقول لا للحرب، كل من يستنكر هذه الممارسات السيئة والتجنيد للأطفال وغيره، يقومون بفتح بلاغات ضده. وحاولنا أن ننبه الأجهزة العدلية ألا تنساق وتكون مخلب غد لهذه المنظمات غير الشرعية، بل أن يعني كتيبة البراء وفقا للعقوبات الأمريكية صنفت كمنظمة إرهابية باعتبارها هي إحدى واجهات الحركة الإسلامية. فيما يتعلق بقضية أحمد شيفا، المؤسف أن النائب العام استخدم سلطاته لسحب الإجراءات، وبالتالي القاضي أوقف هذا الأمر، ولعل القاضي استخدم هذا الأمر قبل يوم من إصدار الحكم النهائي، لأنه كان هنالك تضامن واضح من كل الناشطين ومن كل القوى المدنية في الشمالية، وكانت أصبحت تحضر إلى المحكمة، لأنه كتائب البراء كانت تأتي إلى المحكمة وتحمل السلاح، وهذه مخالفة. ولعل يعني أخذنا حسن الظن بالنائب العام أنه خوفا من الفتنة، لا سيما وأن البلاغ لا يقوم على أساس قانوني، اللي هو تم فتح بلاغ ضد أحمد شيفا فيما يتعلق بإثارة التذمر داخل القوات النظامية وتهديد السلام العام. أول حاجة، هذه المادة تنطبق على القوات النظامية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مليشيا البراء ابن البراء هذه ابن مالك، هل هي قوات نظامية؟ قطعا الإجابة أنها ليست قوات نظامية ولا تملك صفة القوات النظامية، وهي كتيبة صنفت الآن أنها كتيبة إرهابية. هذا هو الخلل الأول. الخلل الثاني، أي سلام عام تم الإخلال به؟ يعني هو نقاش أو ونس عادية بين شخص اللي هو شاهد الدفاع الأول وبين دكتور أحمد شيفا في صيدلته، فهم زعموا أن يعني ما ذكروا أحمد شيفا سبب يعني مشاكل ضد القوات النظامية، وأصبح هنالك تمرد، وأصبح هنالك يعني تخاذل هذه القوات بسببها سقطت الفاشل وغيرها. هذه ادعاءات باطلة، وهذه الادعاءات لو تم تصنيفها هي دي إهانة للقوات المسلحة. ولو كانت لدينا يعني حقيقة قوات مسلحة حقيقية لغامت بفتح بلاغ من يقول هذا الكلام، لأنه من يدعي أن ونسة داخل صيدلية بين شخصين تدفع أفراد القوات المسلحة للتخاذل وهم السبب في سقوط الفاجر، هذه إهانة للقوات المسلحة، وكان يجب على القوات المسلحة أن تقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص أو ضد هذه الكتيبة الإرهابية. ولكن للأسف نحن لدينا صورة مقلوبة الآن في السودان، المتهمون والمجرمون الحقيقيين هم الآن خارج السجون، هم الآن ما يعني ما يحدث هو الإفلات من العقاب. المتهمون الذين يجب القبض عليهم وضعهم في السجون الآن هم يعيشون في تركيا وفي القاهرة وفي غيرها من الدول، بل حتى في الخرطوم، يعني متهمين مدبري انقلاب 30 من يونيو والآن موجودين في مروي وفي غيرها من المناطق. بل أكثر من ذلك، هنالك الآن متهمون مطلوبون بالانتربول. النائب العام لم يتحرك، بل الآن يتم تحريك البلاغات الكيدية والسياسية ضد حمدوك وبابكر فيصل، ولعل ما حدث مؤخرا من توقيف الأخ بابكر فيصل في مطار القاهرة نتيجة لبلاغ كيدي، يؤكد أن النائب العام في السودان ليس همه العدالة وليس همه منع الإفلات من العقاب، بل هم يقومون بالنشاط في مثل هذه البلاغات الكيدية، بينما يتركون المتهمين الحقيقيين الموجودين داخل السودان وخارج السودان بدون حتى أن يطلبوا من الانتربول أن القبض عليهم أو غير ذلك. يعني
2: يتواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية وإنصاف العاملين في قطاع التعليم. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
4: تواصل الحراك المطلبي للمعلمين والمعلمات في عدد من ولايات السودان وسط تمسك واسع بالمطالب المتعلقة بتحسين الأجور صرف المستحقات المالية والمدخرات إنصاف العاملين بقطاع التعليم الاهتمام بالتعليم وإلزام الدولة بالصرف عليه وعدم تحميل أولياء الأمور النفقة على أو الإنفاق على التعليم. في ولاية كسلة الإضراب يدخل أسبوعه الخامس وسط استجابة واسعة من المعلمين شملت جميع المحليات 11 محلية مع استمرار إغلاق معظم المدارس الحكومية بيرافق غياب في الاستجابة من قبل حكومة ولاية كسلة وطرح حلول غير واقعية وحلول بعيدة عن ما يحدث والسماح للمدارس الخاصة بالعمل في إشارة قوية لأن الدولة تريد تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم خاص، وهذا بالطبع يفسر عقلية الدولة التي تتعامل مع التعليم باعتبار أنه عبء. في ولاية الجزيرة المعلمون يواصلون إضرابهم المفتوح بنسبة كبيرة ومرتفعة في المشاركة خاصة في محلية مدني الكبرى رغم الإجراءات الإدارية والأمنية التي طالت عددا من المعلمين بنقل المعلمين من محلية إلى محلية مخالفة للوائح ونقل العدد من المديرين وكذلك استدعاء المعلمين بواسطة الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة. آخر استدعاء الأستاذة مي عبد اللطيف في مباني جهاز الأمن بمدينة واد مدني. الكثيرون يعتبرون أن هذه هي محاولة للضغط على المضربين والمعلمون بيأكدوا تمسكهم بحقوقهم وإنه ما في حاجة بيخسروها، ما بيخسروا إلا الغلاء الأغلال التي وضعت على أيديهم، ولكنهم لن يخسروا شيئا. فالمعلم لم يعد لديه ما يخسره فيما يلي حقوقه ومطالبه وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. في ولاية الخرطوم يتواصل تنفيذ الإضراب وفق الجدول التصعيدي المعلن مع تفاوت في الالتزام ما بين محلية إلى محلية ومدرسة إلى مدرسة، ولكن نعتقد أن الواقع الذي يعيشه المعلمون الآن يعني يحدد أن هنالك تصاعد كبير جدا سيكون في هذا الإضراب على اعتبار أن واقع المعلم الآن واقع سيء. في إقليم النيل الأزرق بدأ الإضراب المفتوح وسط استجابة قوية جدا من المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية مع تزايد المشاركة في المرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسطة، واتسع الإضراب وتوسع دائرة المشاركة في اليوم الثاني واليوم الثالث، وده بيأكد أنه المطالب التي رفعها المعلمون الآن هي بتعبر حقيقة عن ما يطلبه المعلمون من هذا الحراك، وبتعكس أيضا الواقع المزري اللي بيعيشه المعلم. يؤكد المعلمون أن تحركهم يستهدف الدفاع عن كرامة المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية، باعتبار أن استقرار التعليم يبدأ بضمان حقوق المعلمين. وفي المقابل تتواصل الدعوات إلى معالجة الأزمة بالحوار والاستجابة للمطالب، بما يضمن عودة التعليم بصورة مستقرة. ولكن ما تقوم به الآن بعض الدوائر الحكومية في الولايات يشير إلى أنهم يراهنون على شراء الوقت، يراهنون على طول أمد الإضراب، ينتهجون سياسة التجاهل. بنعتقد أن المسألة دي ما مجدية. وأيضا هنالك مؤشر قوي على أن الدولة تريد أن تتخلص من عبء التعليم الحكومي بقدر الإمكان، لذا فهي تتجاهل مطالب المعلمين، تتجاهل إغلاق المدارس حتى يفكر أولياء الأمور بصورة جادة في الانتقال إلى المدارس الخاصة. وبنعتقد أنه التفكير ده تفكير قاصر، تفكير بيجعل الدولة بدل أنها هي حامية لحقوق المواطنين والمعلمين، بيجعلها هي بتسوق في خيارات ما عندها علاقة بالعاملين ولا عندها علاقة بالمعلمين ولا بواقع التعليم.
2: قامت ولاية الخرطوم بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب المعالي، حيث أفاد شهود عيان جاءت قوة شرطة تقدر بحوالي 200 عربة مسلحة ومعها جرافات بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. المزيد من التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما، رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور لراديو دبنجا.
5: تدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور قيام سلطة الأمر الواقع في بور السودان بإزالة عشرات المنازل للمواطنين في منطقة الخرطوم جنوب، المنطقة تسمى المعالي، حيث أفاد شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور إن حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت السودان الموافق 8 يونيو 2026 جاءت قوة عسكرية مكونة من الشرطة والمباحث وجهاز الاستخبارات، وقامت بإزالة هذه القوة الشرطية تقدر بعدد 200 عربة مسلحة ومعها جرافات، قامت بإزالة مساكن المواطنين من دون أي سابق إنذار. وإن المواطنين كانوا نيام وتفاجأوا إنه منازلهم هذه القوات قامت بهدمها، والاستمرار بتاع الإزالات دي مخالف لكل القوانين والأعراف، والمواطنين ما تلقوا أي إخطار مسبق من قبل السلطات بإزالة هذه المساكن. لذلك أطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء لكل المحامين وأصحاب الضمير الإنساني بأن يتضامنوا لوقف هذه الإزالة فورا، علما بأن مناطق الخرطوم جنوب ومناطق جنوب الحزام منذ اندلاع حرب 15 أبريل واستعادة الجيش اللي سيطر على الخرطوم في نهاية 24 بيتم استهداف المواطنين على أساس عرقي، وبالتحديد المواطنين اللي قادمين من مناطق غرب السودان من كردفان ومن دارفور هم اللي بيتم إزالة مساكنهم بحجة إنهم حواضن للدعم السري وغيرها. وده تمييز عنصري. المنظمة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التنفيذ، وتطالب إنه كل الجهات بأن تناصر هذه القضية.
2: تواصل اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تنفيذ برنامج إعادة الراغبين في العودة إلى السودان. وسجل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة نحو 3000 لاجئ من قرابة 1500 أسرة. المزيد في هذا الاستطلاع وسط مجموعة من العائدين عبر هذه الرحلات.
9: الحمد لله حصلنا هنا الساعة 11.
6: والحمد لله ما صدقنا والله بأنهم ضربوا لنا وبلينا خلاص يتوخشيتوا للنادي العودة الطوعية. الحمد لله رب العالمين ونعود على وطننا سالمين وقالمين، وربنا يجمع الناس كلهم إن شاء الله، كلهم يعود على الوطن إن شاء الله، زي وطننا تاني ما في والله العظيم. ربنا يدوكم العافية، يدوكم الصحة والعافية إن شاء الله. يشتقنا على وطننا والله العظيم، وطننا زي وكذا ما في والله العظيم، نرجع في بيوتنا إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة والعافية ونمشي نشوف جيراننا وأحلنا وأحبابنا وأولادنا فقدناهم في السودان، ربنا يرحمه ويتقبلهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده نعمة والله، الحمد لله ده نعمة، ربنا سهل علينا نرجع في وطننا.
10: الظرف بتاعت الحرب دي اللي مرقتنا ولفينا وكده وجينا البلد يوغندا، وكتر خير عن صدافتنا وكده. وفي البداية يعني الواحد يشكر الحكومة اليوغندية والشعب اليوغندي باستضافتهم لنا، ونشكر السفارة السودانية والقنصلية والإخوة في اللجنة المكلفة للمشروع بتاع العودة الطوعية، نشكرهم كثير جدا أنه وفر لنا الفرص بتاعت أنه إحنا نرجع للأهل هناك ونشوف الأهل ونرجع نعيش حياة تانية كريمة إن شاء الله. ربنا يرفع الحرب من السودان والبلد يعود كما كان. يعني في النهاية الواحد بيقول للوطن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة النعم. أول ما نصل المطار سجد لله سبحانه وتعالى في وطن السودان، وبعد ذاك الواحد يتوكل للبلد. خشيت البيت برضو الواحد بعمل سجد لله سبحانه وتعالى أنه ورجع بيته، الحمد لله ده أول نغاد بيعمله. وبعد ذاك الأهل طبعا والأخوان بحس بيعرفوا أنه الواحد جراجع وبيجوا، الحمد لله احنا نرجع نعيش ثاني اهل وكذا. ما تعرف حقيقه في خلال سنتين الواحد فقد الاهل وفقد المعارف وفقد يعني حاجات كثيره. يعني البيت احد الاخوان صوروا لي رسلوا يعني ما خلوا فوق شيء، حتى اللي درجه البيبان والشبابيك وكذا خلوه بس كراكير ساكت يعني. ونسال الله انه يسمعنا، لو في عمر كل شيء برجع ان شاء الله.
11: الاسم أبو القاسم إدريس عبد الله، أمضيت نحو 3 أعوام داخل أوغندا، وصباح بعد يوم غد إن شاء الله أعود إلى بلدي بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا بفضل سفارة السودان بجمهورية أوغندا، أشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على دعم هذه الرحلة، وهم دوما سباقون في هكذا مبادرات. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة على تنظيم وتسهيل إجراءات العودة، وأتمنى من اللجنة أن يضعف الجهود لإعادة كل السودانيين الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم.
12: السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عادي عمر محمد، من الناس العائدة للوطن إن شاء الله. حقيقة يعني أنا بشكر أول حاجة لجنة العودة الطوعية، بشكر كل القائمين على أمر العودة إنهم يعني تقبضوا المفاق، والناس اجتهدت وبذلت جهد كبير، يعني ما سهل بأنه ترجع الناس للسودانيين للسودان الحبيب إن شاء الله. فده مجهود مقدر جدا، يعني إحنا نشكرهم وقدر ما نشكرهم ما بنقدر شنو نوفيهم حقهم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيهم خير الجزاء. حقيقة أنا لما سجلت بالعودة الطوعية كنت منتظرة، وكنت يعني في أشد الانتظار إنه شنو أرجع للسودان. أول ما اتصلت بي لجنة العودة الطوعية حقيقة فرح لا يوصف، يعني فرح شديد ما بقدر أوصفه لكم. وعداك الحمد لله أولا وآخر إنه قدرنا نصل لحد هنا، والحمد لله يعني قدرنا نستلم التذاكر وكده. نحن خلاص بعداك في السودان الحبيب إن شاء الله.
2: اجتمعت اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بجنوب دارفور، واتخذت عددا من الإجراءات لتفادي وقوع أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأيضا لضمان نجاح الموسم الزراعي الذي يساهم في الاستقرار المزيد في حديث السيد الحافظ الصالح رئيس الإدارة المدنية بمحلية كاس.
13: في إطار فتح المسارات والمراحيل على مستوى ولاية جنوب دارفور عقدنا اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحيل ولاية جنوب دارفور، وكانت هنالك مخرجات بتوجيه للإخوة المدراء التنفيذيين في المحليات الولاية رعاية لجان فتح المسارات والمراحيل، ومنها انطلقنا نحن في محلية كاس في فتح المسارات والمراحيل، وزرنا كل المناطق اللي فيها المسارات والمراحيل والصواني والنزل في ثلاثة اتجاهات في محلية كاس. لدينا ثلاثة مرحال رئيسيات، هذه المراحيل تم قفل جزء منها وتم استقلال الصواني والمراحيل والنزل من قبل الإخوة المزارعين في التمدد في الزراعة. وقامت اللجنة بزيارة لكل مرحال على حدة، وجلسنا مع الإخوة المزارعين، وجلسنا كذلك مع الإخوة الرعاة، وقامت اللجنة بفتح المسارات والمراحيل والصواني والنزل كلها. والآن الحمد لله بدأ الخريف مبكرا في محلية كاس، ولا توجد هنالك أي عوائق للإخوة الرعاة في إطار التنقل في المراحيل الثلاثة، المرحلة الشمالي الذي يمتد من ولاية وسط دارفور ويعبر شرقا حتى محلية كاس، ويخرج من محلية كاس حتى يأتي إلى محلية مرشن، ومنها إلى محلية الملم. والمرحلة الجنوبي يأتي من الاتجاه الغربي من شطاية وكايليك مرورا بمناطق جميزة لقرو وكومبا، ويمتد شرقا حتى يعبر الزلط العابر إلى مدينة نيالة، ويمر بالتبلدية معشوش ويتجه شرقا حتى محلية السلام في حدودنا الشرقية، وكذلك المرحال الغربي ويمتد من دقدسة مرورا شطايا وعابرا في محلية كاس، وينتهي هذا المرحال في محلية مرشين. الحمد لله كل هذه المراحل تمت مراجعتها، تمت مراجعة الصواني والنزل كلها جميعا، والآن الإخوة الرعاة والإخوة المزارعين كلهم مرتاحين تماما لما تم من عمل للجنة المسارات والمراحيل على مستوى محلية كاس. الحمد لله الآن بدأوا الإخوة أيضا المزارعين وهم مرتاحين تماما لما تم من عمل اللجنة، وتم تحديد المشكلات التي تواجه الإخوة المزارعين من الإخوة الرعاة، واللي هي الطلقة المبكرة. والحمد لله نحن قررنا كمحلية كاس إن الطلقة تبدأ من شهر 1 إن شاء الله القادم في هذا العام، وهذا القرار أيضا أصاب ارتياح كل الإخوة المزارعين والرعاة معا، وذهبنا في تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها لجنة المسارات والمراحيل في إطار فتح الصواني والنزل والمصايف والمخارف. والحمد لله الآن بدأ موسم الخريف في محلية كاس مبكرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الخريف يكون خريف خير وبركة على أهلنا جميعا في محلية كاس وكل المناطق المجاورة لها. نتمنى أن لا تكون هنالك أي احتكاكات بعد عمل هذه اللجنة، نتمنى أن لا تكون أي احتكاكات بين الراعي والمزارع، إلى أن نأتي إلى موسم صعب بإذن الله.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمدنا الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمدنا الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام

0: اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
1: عايز اقول انه الملاحظ انه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من اشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون، وميل عند القضاة لتوقيع عقوبات الاعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخباريه او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادره ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطره الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقه بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العداله، لانه العداله بتقوم على اسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمه، والجزء الاخر هو العقوبه نفسها. يعني عقوبه الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخذهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
0: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك انه المحكمة استندت لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة او السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد اللي تم توجيهها الاتهام بها للصيدلي احمد شفا؟
1: اول حاجة خلينا الخص من واقع حيثيات الحكومة، الخص الوقائع، شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل ان يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل انه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، اصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي احمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري ادوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو اصبح شاهد الدفاع حول مقتل احد ابناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. واثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له انا بشعر بالحسرة على وفاة اولادنا بيموتوا من اجل ان يحكم الكبار.

0: هذه ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين. طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذا هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر إنه المتهم لم يذكر أي عبارة تسيء للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في أقوالهم إنه سمعوا إنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها، يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، و تقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائه، وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسقة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمه تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمه تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمه بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحه المتهم. ده القاعده دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمه ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيثيات الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالنسبة برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقديري انه هذا الصلح لا، ما في اي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة، لقاء خاص على راديو

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، وقيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
7: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زياد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمية دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في القماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
6: كيف يتم ذلك؟
7: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
8: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
7: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
8: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وإنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
7: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
8: سمع انتم
7: بالنسبه
8: في
7: لنا
8: انتم في خطاب في
7: أكمل.
8: خطاب اوكي تفضل.
7: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحة السودانية التي تتبني على إرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح، لا العكس. ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
8: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
7: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
8: نعم ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
7: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية للأصح.
8: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
7: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية، سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلاف. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
8: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
7: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
8: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكون مني أطيب التحايا.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار قبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، الأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس وبنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطاب، خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخطط لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة ابتكار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل

0: كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
1: كيف يتم ذلك؟
0: هذا الورقة فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد، لدينا تصور لهذه الاستعادة لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير الطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية لسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي. ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم الحديث عنه لاحقا مع الجهات المعنية. شرعنا في طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي بتمثل دول الكماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية

0: والخماسية والمصالح الدولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة، لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بتضم كل المؤسسات الدولية الآن، يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وإنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي شنو؟
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح المتشكلة للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وأمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتوا في
0: بالنسبة لنا
1: انتوا انتوا في خطاب في
0: أكمل،
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول، لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. لا العكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تنبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لا بد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين، سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت، عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
4: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد، الحرب جعل القضاء يعني مارس الشكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجارات النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخذهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
3: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة، وهل برأيك أنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد اللي تم توجيهها الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
4: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية. وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع، وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذا هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر أن المتهم لم يذكر أي عبارة تسير للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في أقوالهم أنه سمعوا أنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أنه الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، و تقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائه، وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقول لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشيك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيث الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الامير محمد احمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدارة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
3: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
4: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيد الثاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي. وفي تقديري انه هذا الصلح لا ما في اي قيمة لهذا القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
3: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق، لقاء خاص على راديو

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.